0: خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.